وقال لي سيتو لغيل جو غيرين أنت خال وقال أخو كاسا شنو ملي كو شخيب هونال ما انتيوش نقصا سليتو جو كيش ربين كيلي كان خير وقال لي كان خير ساي شولين كالبان نقول لك سليخون كبلال جو كوشيش كمبال لي تشيناسون

وغنا كلنا زهون هنا الجوكات جبتون كوبان إمبريال كلنا خشرا بيا خسا استريو خلال دي هون هنا الجوكات جبتون كوبان إمبريال